قرامن جكبري مرور شينكين بذي دلي وكسن آران هم بس دكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بل بروي من بر بطابا صبي ازي بمن از گرتي جبر روناهي و آزادي

خايف يبررون وضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جار اخو قريدا لقايده يقول زير فتنات ككبس جرقيه تراب بسمنيا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويه هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميره هيا مراده بيدر جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بني زوزانه ما درباس بي زوزانه ويا قاسه گرونه لشه كوني مالا بابته يا بكن كيف حنه قزا وخا دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلسي بيلي چنه مفيدا من ديرس يقول لا دوزي واخ بكم دمرم جبوها انا سيه

يمرون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كيف سيد جرقية تراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بین زوزانه مدر باس بی زوزانه و یا قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یا بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یا امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنسته یا

0: اف. سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكوره غوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشط الجليل ناي
1: سي هوا تدنجك جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كارواني ما بابري كتلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة چلا بطقتنا مجهر شر كناري واره مولاتا اي هوا ريشا مدوره چار هاو المد الزو كدشن تيك دانا دجمن مجهب عدقتين بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نما يا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيري وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزورا

عالم خراب. عيد البراء قدم لطيف وي نازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وي نازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وي نازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

نفسي لما جواك بهشتك أعلى نهر انتك بيتي همو بيك دنجو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفي بلن بكن ايد بيرا بوشيماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخبدن برخدان جيانه يان كردستان يان نمار يان

شنو ديديشن كلكم كلك بك ابن بيتو زيدا وانتو زاد نبرندن زيلان اري زيلان

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خاني مصاندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانده كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميري بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا تريچياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا ده برخا قريشي

قيز خورتي جوهان رجا محمود خزل جوية وني جوهان ياخو دجي باشتا دجي بيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

0: الو، کیش نامه منا؟ تو چاوا ایش نامه؟ ایش شلط باشی؟
1: اشتب چه فرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیزد بو نامه لیتشی گلا کی دشن گلو سینگات نا چاوا بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما بيزد قوي بارهنكي بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: تيستر قوتي حنكي خبتتكي بهنامج يعطى تشيترا
0: جنامي كابوكي تشوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من بردو وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسردة دبشيني ربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: رتفا بيكاتا تليفوني تا درك الطيارو ها جنامي ان بيادي والله وستا دي مسر كوليكا خوا وستا دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استا دينم تجمنا بيجي مالاتا نعبا الو كرو غيدي الو عنشايا كجيان كجا جاميرا متنا بيجي خد السوي صباح خد يبدر كتنا بيخوارنن هاي خدش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

بابي ما خي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماء لنجتيه فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسوين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا قاسي قروني لشاكوني مالا بابته يا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بشان تيلس بيل شنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيئ

عزم عالم خراب عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران عزم عالم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران عزم عالم خراب

0: الجريري قول لو تقول الجريري زيزي خلق على المطعم شنو تسوي الشاي؟
1: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
0: شنو شاي العنزة؟
1: الوزة الوزة
2: والله تشوف كوزل شاي البزة.
1: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قرديش انت باورناكي ده قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا هبي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة.

يفررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتناتك كبسي جرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالا تا یه

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يقشت الزلين ونايو بوزلو
1: سي هاوة دنجر جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مباب ريكتي لي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم دبر في حرب باري باهوزة جلا بطقتي نمج هر شرق ناري واري ما ولات اي هوا ريجا مدورة شار هاوي المدزو كلاش انتك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيف مخابن قد جارو اميدان نما يا بالدليل من ميدان جبوه في شهر

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا دليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي هنجارا شيري غزالان هنجارا جيلة نيو كوفانا ندبر فاق ريجي

دياري الغوري خوسته كوايا قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خديمه اي من بقوتنا يا ايوه براستيه قريب حبر بخازن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارضي تفعل كر لا ما يا ابو فعل نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفينا حتى ازفي كريم فعب كريم بدك از قربانه تمام